0: The next good song contains some bad words.
1: والهوى كتال اوقات بتشوفني بحالي بخبط اوقات بواجه اوقات ما بهرب اوقات بعلي اوقات ما بهبط على وقتي يا اخي بس مش اشكال عوقتي شغال عراحتي لمحظي كافي خيري شري ماضي سافي ممضي رمحي سلال يلا عيد هاي.

مظبوط. اوقات بجادل اوقات ما بهرب اوقات بضحي اوقات ما بصبر على وقتي بس مش اشكال عوقتي شغال عراحت المحط كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلي.